0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح. يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم. خزانات سنتكس. آمنة وصحية. وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس. جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babbaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: Just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا

الهجر مرشفها وألحانا على أوتار هذا القلب أعزفها. ولو عتى عاشق في عجزه يحتار واصفها، ولو عتى

0: أصبحت
1: يا صباح الخير، يا صباح الورد،
2: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
3: أصبحت
4: صباح من الله والنعيم.
5: كوكتيل صباحي متنوع،
6: اقتصاد،
5: ترفيه، قضايا اجتماعية،
6: رياضة،
5: خواطر، وزراعة،
6: وتواصل مع الجمهور.
4: أصبحت
1: يا صباح النور والعافية.
6: اسمعونا
5: وتابعونا
6: في الفترة الصباحية.
5: أصبحت
4: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.

الثامنة والنص صباحا في استوديوهات إذاعة دلتا. أسعد الله صباحكم بالخير مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7 وفترتنا الصباحية. أصبحت اليوم هذا الأحد 12 من شهر صفر 1448 الهجرة، الموافق 26 من شهر يوليو 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.

إذن صباح الخير مستمعين راديو دلتا في 101.7. صباح الخير للذين يصنعون من الكلمات البسيطة جسورا من الأمل وينشرون التفاؤل أينما حلوا. كن أنت الصباح في حياة من حولك، ابتسم وبادر بالخير، فالسعادة التي تزرعها في قلوب الآخرين ستزهر في طريقك أضعافا مضاعفة.

0: مستمعينا الكرام، أكرموا من تحبون بكلمات جميلة وأفعال أجمل. أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل، ابتسموا وتناسوا أوجاعكم، فهي دنيا ليست جنة. صباحكم خير.
1: عزيزي المستمع، عندما تواجهك مطبات الحياة وعقبات الأمس وتفقد أدواتك، أعد توجيه طاقتك وانطلق بمرونة أكبر وامتصاص أفضل للصدمات. الأيام المشرقة تتطلب أرواحا لا تستسلم وتعرف كيف تمهد الطريق نحو القمة.

يقال أن كل يوم تشرق فيه الشمس هو مساحة لتصميم واقعك الخاص، تماما كما تبنى العوالم المدهشة من الصفر. لذا ضع خطواتك في المسار الصحيح وتجاوز عقبات يومك بمرونة، وتذكر أن كل تحد هو مجرد مرحلة جديدة تقربك من النجاح والفوز والوصول.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا شوف شوف
3: كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون. وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا. وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع صفر أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
2: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
3: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
2: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
3: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
6: You just found it.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، وما رجعتنا بنروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد 26 من شهر يوليو 2026 للميلاد. You're listening to Radio Delta.

0: والبداية كما عودناكم مستمعينا الأعزاء مع التنبيهات والتحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.
1: إذن بداية من التنبيهات والتحذيرات، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
0: وكذا ينصح أيضا الإخوة المواطنين

0: يحذر المواطنين في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الظهيرة. والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
1: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 30 درجة، أما الصغرى 17 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في تعز العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: إلى ذمار 27 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في إب العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: إلى صعدة 32 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية.
0: في الضالع العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وفي مدينة الضباب المحويت 27 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في عمران العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وفي أعالي القمم في جبل النبي شعيب 24 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: في حجة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وفي محافظة البيضاء 31 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية.
0: في ريمة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: إلى مدينة الدان الحضرمي سيئون 43 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
0: في عتق العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وإلى مأرب 40 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
0: الجوف العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وحالة الطقس عوالق ترابية وسحب ممطرة.
1: وإلى البقعة 42 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نسبيا.
0: في عدن العظمى 37 درجة والصغرى 31 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة ووجود عوالق ترابية.
1: إذن إلى المكلا 33 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع وجود أمطار.

0: أمطار متفرقة وعوالق ترابية.
1: وفي الحديدة العظمى 38 درجة والصغرى 33 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة ووجود عوالق ترابية.
0: إذن في جزيرة المعجزات قطر اليمنية 34 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا.
1: الغيضة العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة وتشكل الشابورة المائية.
0: إذن في زنجبار 38 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة.
1: أما في المخا العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: وأخيرا في محافظة لحج 39 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة. Anytime, any place.
1: Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجة الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد 26 من شهر يوليو 2026 للميلاد.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شناخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: أحلى طريقة لتحضير فول الكابوس من دمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
5: مجموعة الكابوس.
6: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مين بيحب الرس؟
12: أنا.
11: مين بيحب يسمع حكايات؟
12: أنا.
11: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
13: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: Just found it. 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
16: سبأفون، أصالة وتواصل.
17: مش وقته خالص.
18: اش في مالك خوفتنا؟
17: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
18: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
17: بث لي انت فيك الخير.
18: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
17: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
19: لحظة، أنت رقمك سبق فول؟
17: أيوة.
19: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
20: سفري
21: باقات سفري من سبق فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
19: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
16: سبافون أصالة وتواصل.

0: مالك
1: بابا
0: بابا ما ضبح بك
1: كن قزز علشان
0: مالك
1: بابا احنا ضابحين فعلا ماذا حين لكن الإذاعة والجو وانتو هو الذي بيعطينا الأمل حقيقة والهواء عندما تخاطب ناس تحسن بالناس يستمعوك ويشاركوك فهذا نوع من الـ الـ الشيء الجميل الذي بينعكس على على ضيقك وتعبك انه ينسيكه على العموم خليني ابدا لك شويه
0: نبدا
1: دعاء
0: بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الى مغفرتك وفدت الى مغفرتك وفدت والى عفوك قصدت والى تجاوزك اشتقت وبفضلك وثقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفوك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم أنطقني بالهدى والهمني التقوى ووفقني للتي هي أسكى واشملني بما هو أرضى اللهم أشملني اللهم أسألك بالطريق المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين يا رحمن الرحيم طبعا ما قريت لبداية الدعاء وهو قوي وجميل لذلك بنتلكه وما زلت بنتلكه اعذروني طيب معايا مواضيع خيرت هذا المرة بدأت أكتب يا ضلاء وأيضا حلو اليوم أنا قمت والله مرهق ومتعب طبعا خزن الجمعة وارتحت ورجع اضطريت أواصل كان معي موعد مع شخص تخيل بالله الرقدة واصلت للصبح بين أتفرج التلفون قمت لبست شليت أولادي إنهم الجامعة هم إنهم المدرسة شوف الفرق الزمني الخطير معناها الصغار هؤلاء هم الذي بيقربوا أجلي هم عادوا حياتي من جديد لأنه ضياء ونداء كنت أشلهم المدارس وعادهم صغير ومسؤولي وخوف وتعب الآن ما عاد أنا خايف عليهم قدوا الحمد لله بيروحوا بيجوا الجامعة يحيى وحلاء أعادوا لي الشريط من جديد عادهم في الابتدائي الصغار على العموم
0: بيجي وقت بيكون ضياء الله يهديه ويصلحه هو الذي يوديهم
1: لا لا بيشلها السبت أنا ما عاد أشلهم هو الذي بيشله هو يرجعهم ويروحهم لعندي وكل شيء الأمور طيبة لكن باقي الأيام أنا من الناس الذي أحب أقوم بعملي بنفسي ما أحب أتكل مع إنه ضيا بيشل عني كثير حتى وأنا مخزن هنا يصير يشل الذا يشل القات يشل أمه يشل يروح أخوه يعني في مشاوير كثيرة عفاني عنها ضيا الله يحفظه فالله يحفظهم بعدين التالي الله ضياء وندى أولاد فيهم ضاعة وأدب وصلاة أحمد الله وشكره أنا تعبت بيومي
0: شوية
1: شوية شوية
0: بس كانت شقاوتنا حالية مش
1: شقاوة أيوة لكن ما كان يدروا لا بعد النثر إن قد كملت
2: لا يمكن يدروا في نفس
1: لا لا لا لا
2: نفس الوقت
1: لا لا لا.
0: كنا نفعل النثرة ونغطيها ونكتمل
1: بعض الأحيان تحتبس وتكمل وتخرج وعادك ضويت قد لك 3-4 أيام أسبوع وما ينت كلهم هاجرت
2: لا ولا أغلب كان يقول نزلت الحديدة
0: كان عندنا قدرة للمواجهة أيوة. ونعالج المشاكل
1: أي نحاول أنه عيب أنه عيب أنه مش من الرجول أنه يعرفوا أهلي وهذا يعني شو الحمد لله الحمد لله وأيضا كان الناس عادهم رجال وطيبين كان بين الناس المعروف كان
0: بالفعل
1: متأصل في الناس خلني أبدأ لكم شوية في ال
2: يلا
1: طبعا يا اخواني في اكثر من موضوع لكن احنا السوشيال ميديا والناس هذه بيكسروك تكلمنا عنها مه ولا غاجه هذاك
0: حلو
1: في قانونين في الحياه من هو قوي يستطيع يقولهن قانونين الاعتراف والاعتذار
0: صحيح
1: هو اعتبر القانون هل كل الناس يستطيعوا انهم يمارسوه او يقوموا به ان انا اعترف او اعتذر أنت عارف أن هؤلاء القانونين ممكن يصلحين 80% من الحياة
2: صح
1: والغير المشاكل اعترف واعتذر
0: أو تعتذر
1: أو أنك تعترف بس وعلى فكرة كل واحد تؤدي للثانية
0: صحيح
1: ما أجمل أن الإنسان يعيد ويعمل ريفرش نفسه ويعمل ريستارت ويبدأ بالذات في العمر عندما يتقدم العمر وبيبدأ العمر يتزين بالعقل، ما أجمل إن الإنسان يعيد كيان نفسه ويعيد ترتيب الأشياء.
2: صحيح.
1: عيدي ترتيب أشياء إيش؟ عيدي ترتيب حياتك. أنا ما بين أقولش تغير نمط حياتك كلها، لكن عيد ورتب أشياءك. الله يا طلال لا زيد بيقول إنه أنا كنت مخطئ في مصاريفي، والله أنا كنت مخطئ في سلوكي مع نفسي، والله أنا كنت مخطئ في سلوكي في الإدارة.
2: صحيح.
1: يمكن كنت أجرح الناس ومش عارف وهم بيستحوا مني، لا أدعيهم هذا السنة وأقول لهم رفعوا الكلفة ورفعوا الحجاب بيننا وجوا نتكلم بصراحة، وإذا فيني غلط قل لي أنت غلطت علي أو فيك غلط كذا في سلوكك، رتب أشياءك أنت من نفسك. طبعا خاصية الاعتراف والاعتذار هذه جميلة، لو واحد يوصل إليها أو لا تأخذها العزة بالإثم، يعني في المعنى القرآني. في شخصية قبلها أنا أعتبرها شفافة وهي الحرص، يعني في حريص أنه على سبلا يغلط، على سبلا يوقع في الموقع الذي يعتذر فيه، لأنه بعض الحين يصنفوا كثرة الاعتذار أنها ضعف شخصية، ضعف شخصية حقيقة. فتخيلوا أن الترابط النفسي بين الناس وفي السلوكيات الذي في الحياة ممكن توصلك يا ضلال طريق جميل أنه تجنن من أخلاقياتك. أنا اكتشفت عاد إحنا بنتكلم إحنا مخزنين هذا الجمعة أول والربوع، الدين كله معاملة وأخلاق.
2: صحيح.
1: إذا ما بش فيك معاملة، حسن معاملة مع الناس، هذا الذي جابروني ويسبحوا هذا وفظ غليظ سيء أو في قلبه حقد، صدقني هذا أكاد أجزم إنه لا ما أورد على جنة، هذا عند الله ولكن العلم عند الله. لكن في الحياة أنا أشوف أنه حيوان.
0: الدين المعاملة،
1: الدين المعاملة. أيضا الله امتدح رسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. الله الله، شوفوا ما امتدحش رسول الله بأي شيء حتى من المعجزات رضي عضاه. الله أعطاها صفة الخلق العظيم. يعني تخيل يا نسي ان احنا هنا في على مستوى هذا الغرفة او هذا المكتب كله. طبعا تحية لبنت اب بتتابعنا من اول الكلام، فانا سعيد بمتابعتك ونتشرف. طبعا تخيلوا ان احنا هنا بس وفي واحد قليل ادب، قرأت شفت ريلز قالوا كثر العلم لا ما هو كثر العلم لا لا لا يغطي على الغير مؤدب، ولكن قلة العلم يغطيها الأدب.
2: صحيح.
1: إذا كنت متعلم وأنت قليل أدب ما غطاش العلم على أدبك، ولكن أدبك ممكن يغطي على قلة العلم الذي عندك.
2: صحيح.
1: كلمة جميلة، كلمة جميلة والله جميلة. على العموم الموضوع ممكن نسهب فيه ونتكلم فيه بشكل يعني نستفيض في التفاصيل هذا المواضيع، لأنها أخلاقية يحبوها كل الناس، وأي واحد بيسمعنا الآن هيحس إنه بشعورنا، لأنه أنت تحس بالإنسان عندما يروج الأخلاقية في داخل الإنسان والخير في الإنسان. أنت تحبي هذا الكلام اللي أنت تسمعيه في برنامج في مسلسل، تحب إنك تشوف الخير في الإنسان مش الشر. مع إنه قد إحنا في عالم ظالم ونتكلم فيها في النقطة الثانية. طبعا كما قلنا في عمر معين أنا وصلت لهذا العمر، أنا وصلت لهذا المرحلة، أنا عن نفسي زيد وصلت ان انا بين ارتب اشيائي، بين ارتب تفاصيل حياتي، عندي اولويات، عارف ايش اشتي وبس، عارف اين النهايه اذا اعطاني الله عمر، اين نهايه طموحي، يعني وصلت للقناعه، لان القناعه مهمه. انا وصلت انه اشتي كذا كذا اذا كملتهن واذا توفاني الله مع ضاعته، طبعا مهمه، انا اكون اكملت مسيرتي في الحياه هذا أو رحلة السفر هذا الذي أنا بنعتبرها رحلة. فيا أخواني جميل أنه نتناقش في مثل هذا المواضيع الذي بتتكلم على التصالح النفسي وعادة انسجامك مع حياتك مع تفاصيل كنت غنيا أو فقير. رتب نفسك، رتب أخلاقك، رتب نفسيتك، اعمل حالة تصالح نفسي مع نفسك ومع غيرك. سلام الداخلي هذا شيء جميل، شيء جميل، مش جبن او ضعف. السلام الداخلي معناه انك وصلت لمرحلة من الشفافية في الاخلاقيات، انك مؤدب. قال لك اذا كنت معاك علم وغيره قليل ادب ما يغطيه، واذا كنت قليل علم ولكن مؤدب الادب غطى. على العموم اوصي انه الذي بسمعنا يعمل لك نقطة رجوع، وتكلمنا في هذا الموضوع عدة مرات اذكر، عمل لك يعني انا اشوف انه رحلة سفرك في الحياة هذا في من صداقة طبعا مسؤولية كبيرة، في ناس بتذكره وفي ناس مؤثر عليك وفي ناس ما يهمك شنو يكون معك في قدار الحياة، وفي ناس لا يركبش معك في القدار من خلال ما بتمر في حياتك، اعتبر قدر حياة رحلة سفر، فلا تأثر إلا بل جيد، خذ الثمر واترك الحطب للنار. على فكرة هذا شغلني ما نشتري هذا الخيط من هنا صح. على العموم يا أحباب أنا الموضوع الثاني سريعا، مدري كم الساعة طيب خلص الموضوع الثاني. أيوة احنا كما قلت من اول احنا في عالم والله العلي العظيم يا ضلال او قد كثروا الناس، لانه نذكر في التسعينات ان العالم في 3 مليار او 4 مليار مش مغيرة في نهاية التسعينات الاحصائيات. عمل حسابك ان هذا الكثر والانتشار السكاني والتوغل هذا بيعمل لك خليط، يعني اذكر في صنعاء وفي ذمار وفي هذا المدن كان احتل حال الحارة تتعرفوا صح على ما تتعرفوش الحارة الجديدة،
2: ويعرفوا حتى كم عندك أبناء وإيش اسم أبنائك
1: يا عمي،
2: وفلان ابن فلان ابن فلان،
1: تفاصيل الحياة كلها كأنه بيت واحد
2: صح
1: الحارة
2: صحيح.
1: طبعا هذا النشاط الذي بيحصل السكاني الذي بيجي بيخلي الناس أكثر استشراس وأكثر بعد. المهم عالم ظالم، أنا الصدق لله بين أشوف أن النهاية أجمل في هذا العالم، لا أريد إلا أن أأمن لأولادي كيف يعيشوا صح في بيوتهم الملك بس، والباقي عدي لهم الله. عالم ظالم، من ضمن الظلم الذي بنشوفه الإهمال والاستهتار بأرواح. تخيل أنك تستهتر بفلذة كبدك، أشوف لك فيديوهات هذا الأيام كثيرة، طفل بيك ضاع ما دبسر له يطير بالسيارة، طار والله يا ضلال ضار والله، يا ريت أني كنت أنا ولا هذا الطفل الذي ما أنا داري من أبوه والله. الثاني 2 أخوه والأول يخطئ نواني في 4-5 سنوات يموت يقطع سير تخرج. أنا مستغرب أين أب أبوهم، كيف يضاوعهم قلبهم أن ابنهم يخرج وعادوا في 4-5 سنوات وثلاث سنوات. يحيى ابني للآن قدو 7 سنوات، مستحيلة أنه أقطع الشارع وأنا مش أنا جمع
2: وصح.
1: مستحيل يعيش بدوني، يعيش اليوم كله بدوني، يا أنا يا أمه يا أخو، مستحيلة. لا 10 سنين و 12 سنة وأنا عاد أنا أخاف عليه، مستحيلة أخلي ابني يقضى في شوارع. أنا والله العلي العظيم بين أشوف كمة الظلم يا ضلال في الذي بيتو أطفال ويظلمهم في الحياة، والذي يخلي ابني يصير يشتغل عدو صغير حدث يعتبر ويشل زلطه ويهين ابنه. الله يهينك زي ما دهين ابنك، متيناهم نهينهم، متيناهم يعني للحياة نهينهم. عالم سيء، بين أشوف إن عالم سيء. المهم هذا اللقطتين الذي شفتن هذا الأيام في السوشيال ميديا، أشوف لك طفل بيلعبوه وصاحبه عند المسبح أو أخوه، وذيك دخل وسط المسبح صغير المسبح لكن مات بيموت، وذيك بيضحك ويدخل بعده ويموت
0: والله.
1: الاثنين يموتوا، ما هو هذا؟ جاهل يخرج يطلب الله لأن أبوه فقير، يتخيل من الفيديوهات يلقف في بيارة بعد ساعات يخرجوا من البيارة والولد فارق الحياة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أنا والله تعبت، أنا أقسم بالله تعبت من هذا المواقف. بعدين السوشيال ميديا قربها وزرعها، ما نش عارف لا أين عنوصل، إهمال وظلم لا دولة ولا حياة ولا الأطفال تموت وهذاك يموت وجوع وهذاك يرتجم وهذاك يصير يطلب الله ويتحرشوا به وهذاك ما عاد تسرد إيش سوى أي آذوها و... يعني أنا بين أشوف أن الأطفال والنساء في بلادنا أكبر مظلوم في الحياة النساء والأطفال في هذا البلاد وعلى مستوى العالم بين أشوفها. على العموم أنا تحياتي لكم طولنا عليكم. اشتي أسمع غنية راجد الماجد والله مع الضيك هذا ودي أبكي خلينا نبكي
2: نبكي

0: راديو دلتا.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح
9: الخير.
10: يا صباح الفل.
11: يا صباح البن. فل الكابوس.
12: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
14: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: جاهزة. رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارة غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواء وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
5: Just found it.

0: إذن في رسائل، وطبعا هنستقبل كل رسائلكم على 7236333 إضافة إلى رسائل الواتساب على نفس الرقم. طبعا في رسائل قد وصلتنا الآن، في رسالة من البرنسيسة بتقول: يا ساكنين قلوبنا عذرا مدى الأيام عذرا، هذه تحايا القلب أرسلها إلى الأحباب شاعرا، قوم إذا حاطتهم أو خالطتهم أحببتهم سرا وجهرا،
1: سرا وجهرا
0: وجهرا
1: صادوا
0: قلوب رفاقهم بصفاتهم
1: يسرا وعسرا
0: وعسرا كالجبال شموخهم لا تنحني. طبعا أنا ما بنستضيش لا تنحني
1: سنينا ودهرا.

0: تيسير العاصمي بتقول: من تيسير العاصمي: تكلم مع الله ولو دقيقة واحدة في اليوم، أخبره بالذي حصل معك، أخبره أن قلبك مكسور ويحتاج لتجبيره ولا جابر غيره، أخبره بأنك تتألم، أخبره بالذنوب التي بالذنوب التي وعدته بأنك لن تفعلها وكررتها، أخبره بأن لديك أمنيات وتتمنى لو تحققت جميعها، أخبره فهو يعلم بما بداخلك ولكنه يريد أن يسمع صوتك وأنت تشكو إليه وتدعوه وسيستجيب، فهو الذي لا تفوته تنهيدة قلب. اللهم بشر
1: بشرى
0: تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب وفرحة تمحو كل حزن وفرجا لكل صابر وتحقيقا لكل أمنية وسعادة تعانق أرواحكم. صباح الخير على الجميع، صباح الورد والطمأنينة، صباح تفوح به رائحة النجاح والصحة. أسعد الله صباحكم. كيف الحال أخي طلال؟ كيف أنت نسيم؟ وكيف المخرج عبد الإله؟ منورين أجمل إذاعات دلتا، وأطلب أغنية واجب عليك للفنان علوي الدروب. تحياتي للجميع، يومكم جميل مع دلتا.

في رسالة أيضا من نسمة الهدى. نسمة الهدى بتقول: بصمة الروح ليس الجمال فيما تراه بالعيون، بل فيما تشعر به بالقلوب. هناك أرواح تمشي بيننا لا تصرخ بمظاهرها ولا تتفاخر بوجودها، لكنها تحمل عبيرا لا ينسى كالورد، حين يمر يترك عطرا طيبا يملأ المكان بهدوء، ثم يختفي بصمت كأنها لم تكن، لكن أثرها يبقى محفورا في القلوب. كل ابتسامة صادقة وكل كلمة طيبة هي بصمة تبقى وتذكرنا بأن الجمال الحقيقي ليس ما يظهر، بل ما تتركه الروح من دفء وصدق. فلنحرص على أن نكون أرواحا كالنسيم، نترك أثرا طيبا صامتا لكن خالدة في قلوب من عرفناهم. يسعد صباحكم يا أجمل مذيعين طلال ونسيم، والمخرج عبد الإله. ممكن أغنية شكرا لأصالة، تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى.

في رسالة تقريبا من ياقوت. من ياقوت بتقول: لعلك ثابت لغيرك وأنت لا تدري، فلعل عينا ترمقك وأنت لا تدري، ولعل قلبا يتقوى بك وأنت لا تدري، فثباتك ليس لك وحدك، بل قد يتعدى أثره إلى غيرك، فاثبت.

0: صباح الخير والبركات، تحياتي لكم جميعا، دمتم ودام الوطن بألف خير. ياقوت،
1: ايش تحلق بس على ياقوت؟ فعلا كلامها صحيح، احيانا مثلا احنا نكون مصدر القوه لاشخاص، والاشخاص هذول يعني احنا مش عارفين،
0: في عيون تراقبك وانت ما انتش داري،
1: انت مش عارف، بس انه احيانا فعلا احيانا كثيره تكون انت مصدر قوه وسند لاشخاص اخرين وانت مش عارف انهم مستندين اصلا عليك، او هم شايفينك الدنيا كلها، انت فاكر انه حتى لو مثلا حصل انك غبت او شيء انه عادي وان الحياه بتستمر عادي.
0: هذا بدي دافع للناس انه ما يستسلمش ابدا ولا
1: صحيح.
0: نهار
1: صحيح. رسالة بس من أميرة همدان بتقول: الوعي في العقول وليس في الأعمار، فالأعمار مجرد عداد لأيامك، أما العقول فهي حصادي فهمك وقناعتك للحياة. صباح الخير والسعادة للجميع. صحيح 100% أكيد. أم أرجوان
0: بتقول: اللهم في هذا الصباح إنا نسألك التوفيق والإجابة واليقين والسلامة والبركة في العمر والوقت والرزق، اللهم اشرح صدورنا بذكرك ويسر أمورنا بفضلك، واجعلنا ممن تفاءل ببدء يومه فوجد من الخير ما يرضيه. سعد الله صباحكم بكل خير. من أم أرجوان. المعذرة يا سامعين الأعزاء، يعذرونا شوية، صوتي اليوم متغير، نزلت برد وإن شاء الله تروح.
1: الجو اصلا بيقلب على أيوة. على حر وبرد بالضبط. طبيعي حتى مريم الله يشفيها. طيب عماني الحيمي بتقول: اللهم في هذا الصباح ارزقنا الرضا والقناعه بما قسمت لنا، واجعلنا اللهم من الشاكرين لنعمك علينا. صباح الخير، وصباح الأستاذ زيد فايع وطلال ونسيم وجميع المتصلات والمراسلات. من أماني الحيمي، أكيد مكملين قراءة الرسائل إن شاء الله، ومستقبلين أيضا لاتصالاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن فاصل قصير وخليكم على 101.7.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعي من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات.
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري زوار مختبرات العولقي. تليفون:
9: 772-238-378.
13: يا حلو يا حالي دايما على بالي. يا حلو يا حالي دايما على بالي.
14: مين بيحب الرس؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا أنا أنا.
14: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
17: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات. حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.

0: إذن ما زلنا مستمرين معكم سمعين الكرام مستمعين راديو دلتا في 101.7 في أصبحتوا اليوم الأحد, وفي معنا اليوم ضيف في الاستوديو. والله للأمانة إحنا حاولنا أكثر من مرة أنه نستضيف الأستاذ نبيل المغلس, مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للمرور, ويشرفنا جدا تواجدك معنا اليوم أستاذ نبيل.
1: حياكم الله.
2: حكم المشاغل والمسؤولين اللي
1: لا أنا دائما
2: مع الأستاذ نبيل, هو متجاوب
1: دائما
2: هذا بلا شك, لكن
1: اتصال فقط.
0: أيوة.
2: ونحن الله المستعان.
0: شكرا جزيلا لك ولاستجابتكم لهذه الدعوة. طبعا أستاذ نبيل, إحنا تقريبا يمكن كل أسبوع بنفتح موضوع معين للنقاش, وأغلبها بتكون خاصة بجهة معينة أو مثلا بجهة إدارة المرور بشكل عام, لأنه مواضيع إدارة المرور أو مثلا مواضيع الشارع والزحمة وهذه الأشياء هي المواضيع اللي بتهم الناس بشكل عام وبتواجهها الناس بشكل يومي في حياتها.
2: في فرق كبير ما بين كانت العاصمة قبل العدوان وما أصبحت عليها الآن من انفجار سكاني. النزوح إلى أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء أصبح بشكل كبير, تقريبا صنعاء الآن
0: 6
2: مليون وأزيد من السكان.
0: صحيح.
2: الشوارع اكتظت بالمشاة بالمركبات بالموتورات, هذا بيلقي عبء كبير على إدارة المرور.
0: صحيح. وطبعا إدارة المرور للأمانة هي أكثر جهة متعاونة, أكثر جهة شغلها واضح, أكثر جهة دائما متواجدة في الشارع, خاصة الضبط المروري أيضا. إحنا كنا بس في عندنا عدة محاور حابين نحن نتناقش معك فيها, اللي هي بداية الدراجات النارية, وجود الدراجات النارية في الجولات وتجمعاتهم في المداخل الرئيسية للشوارع, لأنه أصبح الآن في تجمعات غريبة عجيبة لكل شوارع رئيسية من أصحاب الموتورات والدراجات النارية. يعني انتظارهم بهذاك الشكل, احنا بداية احنا بنتكلم على انه فعلا اصحاب الدراجة النارية هم اصحاب فاتحين بيوت بيشتغلوا بقاصدين الله, ولكن في فئات منهم ممكن انه يغلق لك الشارع ويمنعك انك تقدر انك تدخل, وتجمعاتهم
2: لا مبالا استهتار
0: بضوابط
2: المرور وشرطة المرور
0: مزعجة جدا. تجمعاتهم مزعجة جدا, خاصة في سواء كانت أسواق مداخل شوارع فرعية حتى في الشوارع الرئيسية أصبح تواجدهم غريب. فهل إدارة المرور, طبعا في حملات بتنزل أيضا معينة ونصائح معينة لأصحاب الدراجة النارية, ولكن إحنا نشوف وجهة نظر إدارة المرور في هذا الموضوع.
1: أول شيء نحييكم, شكرا لكم على الاستضافة. طبعا في السنة السابقة عملت الإدارة العامة للمرور على حملة ضبطية قوية لسائقي الدراجات النارية, وأدخلت أكثر من 3,000 أو 4,000 دراجة نارية إلى الحجوزات بسبب عدم الالتزام بآداب قواعد المرور. وما زالت الآن تجري بين الحين والآخر حملات توعوية كبيرة لجميع السائقين, ومنهم شريحة سائقي الدراجات النارية بدرجة أساسية. نحن الآن إن شاء الله بعد المولد النبوي الشريف نستعد الآن لتجهيز الإعداد والتحضير للمولد النبوي الشريف, وبعد المولد النبوي الشريف هناك حملة توعوية كرة تحت مسمى أسبوع المرور الوطني. ستتضمن حملة شاملة توعوية كبيرة عبر كل الوسائل المتاحة, عبر نجري الآن تجهيز فلاشات توعوية وخاصة لسائقي الدراجات النارية, فلاشات تعرض أو تعرض الحوادث المرورية الأليمة التي يرتكبها سائقي الدراجات النارية, وكذلك وقوفهم العشوائي في الأرصفة وفي الجولات ومخاطر ذلك على السائقين وغيرهم, وكذلك المخالفات الأخرى طلوع فوق الرصيف. ستكون هذه الحملة حملة كبيرة تستمر لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع توعوية, وبعدها بمشيئة الله تعالى سيتم استعادة أو العودة إلى الحملات الضبطية. لكن بعد
2: في معكم أستاذ نبيل حملة وبإلزام أصحاب الموتورات درجة النارية بالخوذة وأشياء هي في صميم السلامة.
1: تمام. هي تضمن الخوذة, هي ضمن القرار اللي تضمره قرار مجلس الوزراء, لكن نظرا لجشع وطمع التجار تم رفعها إلى سعر خيالي, فتم التغاضي عنها نوعا ما. احنا ما احناش عند الخوذة ما خوذة، يلتزم بآداب قواعد المرور
0: مثل السرعة،
1: لا يقطع إشارة، لا يقف في الرصيف. صحيح. طبعا احنا خلال الفترة السابقة تم غض النظر عن بعض المخالفات البسيطة للسائق لدراجات النارية كوننا في عدوان وحصار
2: ومراعاة
1: لظروف الناس، يعني صحيح. تمسك سائق دراجة نارية يقوم يبكي، ما بيش ما يحق ذي، لأنه لا مش حق الخوذة، حتى حق المخالفة المرورية صح. عكس خط مثلا إذا تم ضبطه ما يعني يبكي ترحم. أنا يا أخي أقول لك أنا مش أقربي، طيب لست عكس خط، ما أناش عارف كم أنتش عارف، وخط رسمي خط رئيسي، فمثل هذه الأعذار. لكن بعد أن تقيم عليهم الحجة، إقامة عليهم الحجة عبر حملات توعوية كبرى عبر كل الوسائل حتى البرشورات، سيتم نزول رجال المرور ورجال من مرور أمانة العاصمة مختصين من إدارة العلاقات العامة إلى أماكن تواجدهم في الجولات في الشوارع ببرشورات، وإلزامهم تكون هذه البروشورات يعني توعوية تتضمن عواقب الوقوف العشوائي وعكس الخط وقطع الإشارة وغيرها وغيرها، بالإضافة إلى فلاشات التوعية التي يجرى الآن للتنسيق وإعداد لها فلاشات توعوية مؤلمة لحوادث مرورية مؤلمة في الجولات في التقاطعات في وغيرها، وإن شاء الله تؤتي أكلها. ونحن أنتم كإعلام، أنتم كإعلام كلنا سنتعاون للحد من تجاوزات ومخالفات الدراجات النارية بإذن الله تعالى.
0: طيب هل ضبط السرعة بتكون من ضمن الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي ممكن تنزل أيضا في الحملة؟
1: نعم،
0: ضبط سرعة المرور، عفوا ضبط سرعة حامل الدراجات النارية،
1: سرعة الدراجات عكس الخط، الوقوف العشوائي، الآن وقوف عشوائي وقوف في كل استهتار
0: صحيح
1: في كبل الجولات
0: مداخل الشوارع
1: حتى فوق الرصيف
0: صحيح
1: تمام. فقلنا نؤجل هذا كله، الآن احنا مشرفين على المولد النووي الشريف الآن في خلال الفترة هذه تقرأ قيادة الإدارة العامة للمرور وقيادة الدولة بأكملها لإعداد والتحضير للمولد النووي الشريف ورفع السيارات والمخلفات من الشوارع. بدأت الحملة طبعا من اليوم استكمال للحملات السابقة، وإن شاء الله نحن كإدارة علاقة نقوم بالإعداد والتحضير والتجهيز كما ذكرنا لأسبوع مرور وطني تتعاون فيه كل الجهات ذات العلاقة لتكون الاتصال التوعية إلى أقصى حد بإذن الله. ستتضمن طبعا التوعية المرورية المدارس، طلاب المدارس وطلاب الجامعات
2: الحركة الكشفية أيضا لها دور،
1: أو الحركة الكشفية نعم، وإن شاء الله تؤتي كلها بإذن الله
0: إن شاء الله بإذن الله.
2: أستاذ نبيل، بنلاحظ أنه مثل ما قلنا بداية اللقاء معك أنه صنعاء بتعاني من انفجار سكاني، كثر الناس، في ازدحام واكتظاظ في الشوارع الرئيسية، مثلا على سبيل المثال من جولة الرويشان حدة إلى بيت بوس، الشارع هذا ما فيش مع الناس لهم إلا هذا الشارع. فكرة أنه نفتح خطوط جديدة تخفف الزحمة والازدحام على الشوارع الرئيسية، مش من اشترى باص والتحرير، من اشترى باص وحدة
0: تحرير حدة
2: ما فيش غيرهن، ليش ما نبتكر شوارع أو نفتح خطوط جديدة للنقل في أماكن ما بتوصل لهاش الباصات؟
0: تظل وجود شوارع رئيسية أيضا وما بش فيها وسائل نقل مواصلات عامة، يعني مثلا عندك شارع الجزائر إلى الآن ما فيش فيه خط سير لمواصلات عامة، في أكثر من شارع للأمانة، وتشوف شوارع أخرى مكتظة بالوسائل المواصلات العامة.
1: طبعا خطوط السير تم يقوم الآن بإعداد التحضير وفتحوا عدة خطوط، في مثلا خط مذبح شملان، خط اليهو درسل قاع القيضي، خط شميلة الحثيلي، الآن يقرأ إعادة الترتيب والتنظيم للباصات،
0: يتم دراستها بخطة مدروسة،
1: خطة مدروسة إن شاء الله خلال الفترة القادمة تشهد إعادة التنظيم وترتيب. لكن يعاني يعني ما تقدرش تقنع المواطن، ما بالمصر اشتي هذا الخط ولا هذا الخط،
0: أصحاب
1: الباصات في معظمهم هكذا قدم مركب، اشتي التحرير حدة ولا مثلا عصير باب اليمن،
0: باب اليمن
1: أو قولة تعز الجامعة.
2: كانت في المشكلة يعاني منها
1: وما زالت
2: محافظة تعز في فترة من الفترات بوجود الفندق حياة زاهر، فأجبرهم أنه يفكوا هذه الخطوط بشكل إجباري. وكانت النتيجة جميلة فيما بعد. هو في بداية أنه الناس كانوا بينفروا أصحاب الباصات، والمواطن أيضا خط جديد بيطلب الله فيه أو لا. فمن بعد تقريبا في حدود الشهر شهرين أصبحوا يتلاحقوا على هذه الخطوط.
1: وما شافوها أنها تشتغل،
2: تشتغل والمواطن عرف فين بيمشي بيلحقك المواطن.
1: الآن معنا في أمانة العاصمة ما يقارب 10,000 باص خصوصي غير مرقم أجرة. تخيلوا
0: العدد كبير،
1: تخيلوا العدد الهائل، يعني فعلها كارثة. طيب إذا قمت أنت بحملات ضبطية مرورية وإلزم كل شخص بخطه، بتدخل هو لكامل الحجوزات.
0: صحيح.
1: وتقديرا للظروف، إحنا مش الإدارة العامة للمرور شرطة المرور عاجزة عن ضبط هؤلاء.
0: صحيح.
1: لكن مراعاة يا أخبرنا للوضع.
2: صحيح.
1: مراعاة لظروف الناس. يعني الآن كلهم هؤلاء ما يقارب 7,000 جاءوا من محافظة ثانية، من الحديدة،
2: من كل
1: صنعاء.
0: صحيح.
1: تمام. فلما تعمل معهم قد نحن نجي لهم مجال، تمام، تسمح الإدارة العامة للمرور، ولا إدارة العامة للمرور كما نكرر دائما قادرة ولديها القدرة على الضبط، ولكن لكن مريع لي مثلا تحجز يعني باصات وجاءت الأم ومعها معاق، معها ذي، معها، فهمتوا معيش الوضع؟
2: مفهوم.
1: أيوة في
2: الحالة الإنسانية. أيوة بتطغى على
1: في أيوة في وضع استثنائي تمر فيه البلاد، فنقف أمام هذا الموقف. يعني ما تفعل.
0: صحيح.
1: افرض أنت نفسك مديرة المرور، ولا هذا مديرة المرور،
2: من الله يرحم
1: لك. أيوة. فنحن في ظروف استثنائية إن شاء الله، إن شاء الله الآن هذه الإجراءات التي اتخذها والقرار الصائب اللي اتخذه سماحة السيد القائد من خلال الضغط على العدوان وخاصة السعودية، إن شاء الله تفك الحصار وتعود مرتبات الناس
0: يا رب،
1: ويعود الناس إلى كل شخص اللي محافظته بإذن الله. نتمنى ذلك.
0: نتمنى والله.
1: تمام. وتعود الذي وبذلك إدارة المرور وشرطة المرور تستطيع الضبط الشارع
0: والضبط
1: أكثر.
0: صحيح. مع أنه مشكورين
1: بطريقة، نعم، بطريقة غير عادية، لكن الآن تتعامل مع الناس بكل مرونة. تتعامل هذا تسمحوا، هذا تفعلوا. أنتم متخيلين الضغط، كمية الضغط والذي تعاني إدارة عمل المرور.
0: صحيح. كان الله في عونكم. مشكورين أكيد لكل جهودكم المبذولة، وجهودكم أصلا واضحة. يعني على مستوى فقط أريد الإشارة إلى أنه في حوادث مثلا معينة بتحصل، أصحاب السيارات غير معروفين، بتحصل حوادث، بتنتشر فيديوهات لهذه الحوادث، بيتم الضبط المتسبب في الحادث بسرعة البرق. يعني ما يعديش يوم واحد وتم ضبط فلان الفلاني اللي هو متسبب في الحادث الفلاني. فهذه جهود مشكورين عليها أكيد، وأكيد بتلاقوا تعب فيها.
1: هذا شوفي كان من قبل معظم الحوادث المرورية لا يتم متابعتها، هرب خلاص.
0: صحيح.
1: تبر انتهى الموضوع.
0: صحيح.
1: الآن نحن بفضل الله وفضل الجهود الميدانية، الفرق الميدانية من المنتسبي الضبط المروري ومرور أمان، المتابعة الحوادث، نحن وحدة الرصد الإلكتروني التابعة لإدارة العلاقات، كل هذه الإدارات أو تعمل بروح الفريق الواحد وتقوم بالمتابعة، إضافة إلى الإدارة، لا ننسى الإدارة، إدارة القيادة والسيطرة، كل هذه الإدارة تعمل بروح الفريق الواحد بالمتابعة والتحري حتى يتم البحث والوصول إلى هذا السائق الفار إلى أمام منزله. فضل الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة. ما يعني خلال هذا العام والعام السابق بحمد الله وتوفيقه لم يسجل أي حدث ضد مجهول. نعمة عظيمة.
0: جميل جدا. جميل. هذا إنجاز كبير وعظيم.
2: مجهود تشكره.
1: وهنا تفرض شرطة المرور والدولة بأكملها، لأن شرطة المرور هي تمثل الدولة.
0: صحيح.
1: إذا في انضباط بالشارع، إذا في ذي، تحس كأنه دولة. لكن إذا صدمك يعني سائق سيارة وهرب والإدارة المرور تساهلت،
0: الدولة ما قدرتش تجيبه، معناته في غياب،
1: كسرت هيبة. نعم. لكن كل ما كان هنا تثبت الحضور الدولة.
2: هذا يخلينا نذكر شيء أستاذ نبيل، أنه تحدثنا فيه بالإذاعة أنه في ناس بيشوف الحادث مش قادر أنه يسعف خوفا من المساءلة، أنه أنا ما سويتش الحادث بس بوصل أسعفها للمستشفى،
0: بيحجزوا سيارتي
2: مندوب البحث إدارة المرور، يعني ودخلت في بحر. دوامة.
1: طبعا نحن
2: نشتي إجراء مبسط من إدارة المرور. مثلا أنا أسعفت شخص تعرض لحادث، يأخذوا بياناتي فقط، أين بينسكن، عقل حارتك، رقم بطاقتك، صورة
0: معرف
2: بطاقتك.
0: شخص هذا اثنين.
1: هذا ما تم التعميم خلال قبل شهرين، صدر التعميم إلى مندوبي المستشفيات هنا في عموم محافظاتنا الحرة.
0: جميل.
1: منها مستشفيات أمانة العاصمة الثورة، كل المستشفيات حتى ما فيها المستشفيات الخاصة.
0: الخاصة أيضا.
1: الآن أي مسعف يتم أخذ كما قلت أنت
0: بياناته
1: وتوجيه معنا اللي هو تعميم من اللي هو الدكتور بكير البراشي إلى مدراء المرور في عموم محافظة الجمهورية بهذا بياناته فقط، تمام، ورقم تلفونه السلام، وبالإضافة إلى أنه قيد رقمه واسمه مكرم. طبعا كرمنا كوكبة لكي تكون
0: جميل،
1: كرمنا قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع
2: تعطيها حافز للناس،
1: كرمنا في شهائد ومبالغ مالية لكي نحفز الجميع على
0: تحفيز
1: الإسعاف. نعم
0: صحيح، جدا جميل،
1: فالأمور طيبة.
2: طيب هذا من جهتكم أستاذ نبيل. طيب مندوب البحث في المستشفى
1: ما له دخل،
2: بيكون بعض الأحيان هو
1: لا لا لا مندوب البحث هذا
2: وكأنه الأمر الناهي هو
1: خاص بالجرائم، خاص بجرائم فقط. القاتل خاص بجرائم،
2: أما بحادث المرور
1: حادث المرور ما لهش علاقة لا من قريب ولا من بعيد.
0: جميل جميل جدا. أنا أشكرك أستاذ نبيل، أشكر تواجدك معنا اليوم، أشكر جهودكم المبذولة فعلا في إدارة المرور، شاكرة لكم جدا جدا على جهودكم اللي واضحة للناس وواضحة أيضا لكل شخص، ولكن فعلا للأمانة يعني شغلكم جبار للأمانة وواضح، ويمكن هي الجهة الوحيدة اللي شغلها واضح فعلا على أرض الواقع. أنا أشكركم وأشكر تواجدك معنا اليوم أستاذ نبيل.
1: الله يعطيكم ويحفظكم. طبعا فقرة أخيرة، أمس أو قبل أمس قبل يومين تم الاعتداء على واحد من أفرادنا في شوارع محافظة تعز من قبل رجل الأعمال بتصرف همجي، وارتكب الفرر هذا المزمور، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى والتنسيق المباشر بين اللواء الدكتور بكير البراشي مدير محافظة تعز تم القبض على هذا رجل الأعمال، رغم أنه قد عرض كان مبالغ مالية باهظة ليصل للصلح والدخول في.
2: أنت تعديت على كرامة الدولة قبل أن تتعدى على كرامة هذا المواطن. صحيح.
0: صحيح.
1: فهذا خطوة يعني تعكس مدى ترابط الجهات وتكاتف الجهات مع بعضها الأمن المروري والمنية،
2: وتعيد هيبة الدولة.
1: أما أن كان يعني يتم التساهل في هذا ستتكرر حتى برجل الأمن.
0: صحيح.
1: فنشكر قادة اللواء الدكتور بكير البراشي، ونشكر مدير أمن تعز على التنسيق والتواصل حتى تم ضبط رجل الأمن، ما بيش واحد فوق النظام القانون.
0: صحيح.
1: الاستهتار بنظام القانون تاجر أنا بشيخ هذا انتهى زمنه.
0: صحيح.
1: عندما كان الشيخ يمر من شارع حدة ويصدم رجل المرور ولا يهين رجل المرور، هذا الله انتهت بشكل.
0: صحيح.
1: أيوة.
0: صحيح.
1: لكن الآن كانت ستعود من محافظة تعز، لكن تم التعاون. أيوة أيوة، تم التعاون معه بكل جدية مهما كانت صفته وكانت ثروته. الناس سواسية تحت نظام القانون، ليش تعتدي على رجل المرور هو اللي عمله؟
0: رجل المرور هو الدولة فعلا.
2: والجهد والوقوفهم يا أخي بين الشمس، أخي المستمع، في هذا الجو وفي فصل صيف حرارة الشمس ويستقبلك بوجه بشوش.
1: بالإضافة إلى أنا خدمت في جولات من قبل، يجي يستفزك واحد يلعنك لعن وانت فوق الجولة، يا مرور يا همي، وانت في سبيل لصلحته، ليش ما تقطع ليش الخط؟ ليش ما تفتح ليش الخط؟ ليش ما ليش هذا ليش هذا الخط خليته يمشي طويل؟
2: أنا اللي كذا يعني كذا ألف.
1: تتعامل أنت مع المريض نفسيا، تتعامل مع
0: الزيادة،
1: تتعامل مع شرائح مجتمعية.
2: حابة صدركم يعني بصراحة كبيرة.
1: بقول المرور صامد وصابر. صحيح. بكل هذه الظروف. صحيح. ورغم المستحقات القليلة التي لا تساوي شيء اللي يصرف له.
0: صحيح.
1: ما تساويش حق الماء.
0: صحيح.
1: ولذلك هو صابر.
2: مشكورين على جهودكم هذه اللي بتبذلوها. مراعاتكم لظروف الناس مثل ما قلنا في بداية الحديث، إنه في أشياء لو طبقناها الناس بيضجوا
1: بدخل 80 يا خبراء، أنا أقول لكم عبر إذاعتكم بدخل 90% سيارات الحمل، والله ما بقل 10%،
2: لكن مراعاة لظروف الناس. أيوة،
1: إذا التزم رضاب القانون.
2: من الجميل لكم قبل مدة الحديث معك شيق وممتع.
0: أيوة.
2: إنه قبل مدة كان في تخفيض لمن يسدد لمن يجدد
1: وما زال
2: وما زال
1: وما زال
0: هذه تسهيلات هذا أيضا هذا نوع في صالح
1: نوع أيوة نوع من التعاون مع المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية. الآن كما نقول ونكرر لو مع كارت لو منتهي 10 سنين 20 سنة تدفع رسوم السنة الأخيرة فقط نعم عظيمة
0: جميل
1: هذا
0: جميل.
1: تقدير من قيادة الدولة وقيادة الإدارة العامة
2: لظروف الناس,
1: صحيح. ولكي يتم لتصحيح أوضاعهم وغيرها لما تكفيناش حلقات الأبيض
0: احنا طبعا بنكون كل فترة نستضيفك
2: نطمع ان احنا نكون نستضيفك في كل
0: جاهزين. أكيد في كل ان شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات متعددة قادمة
1: ان شاء الله
0: بإذن الله انا اشكرك
2: وان شاء الله من خلال ما قلتم انه بيكون في اسبوع او
0: خاص بالمرور ايضا
1: وطني
0: ايوة وطني بنغطيه ان شاء الله
2: ان شاء الله بنغطيه معاكم وكل ما هو من جديد لديكم في خدمة وصالح المواطن وصالح العام
0: نحن السباقين أكيد في استضافتكم شكرا جزيلا لك ولتواجدك ولنا أكيد لقاءات قادمة بإذن الله
1: إن شاء الله
0: شكرا جزيلا لك
1: شكرا جزيلا
2: في أمان الله.

0: يترك بصمة.
1: إذن وصلنا إلى نهاية الفترة الصباحية لأصبحت اليوم الأحد. شكرا جزيلا لكل الأشخاص اللي رسلوا لنا رسائل, والعفو منكم للأشخاص اللي ما قدرناش نحن نقرأ رسائلهم لضيق الوقت. كان معنا أيضا ضيف اليوم, أنا أتمنى أنه يكون في استضافات دائما للأستاذ نبيل المغلس مدير العلاقات العامة للمرور. في الأخير تقبلوا خالص تحياتنا مني أنا نسيم يحيى ومن زميلي طلال الجنداري, كما هي أيضا من الأستاذ زيد حسين فايع, ومن الإخراج عبد الإله المعدني. دمتم ودام الوطن في خير.

0: لوحاتك يا المواطن تجعل الوضع آمن تختار من لأجلك فالطارق صار ساكن
1: مصطفى مواصل قدو طافي طافي بس لخدمة الوطن
2: مصطفى للفرص له مضيق بعدها من يخالف بايع عجب ويردع واجب الكل واجب سرعة التجارب سجل نحيا وننعام
3: بكل
2: جانب
4: We'll take a break. We'll see you soon. Radio Delta.
5: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
6: احلى طريقه لتحضير سلطه الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
7: يم تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم اضافه الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
8: فلفل احمر اصبر رغبه.
7: صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعه الكابوس.
9: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
10: فعلا انه سوبر داك.
9: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
14: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان:
3: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج،
3: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
2: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: Just found it.
10: وقفة ضحكة
11: زبجة
10: ندارة
11: كركرة
10: ضحك من قلبك.
12: أسطر إبراهيم شيخ الغفر، قول الدرس من تاني يا إبراهيم. علم في المتبلم يصبح ناسي.
13: ايوه عمدي.
12: والله يا شيخ نقول الدرس من تاني. دي ما تتسبش من يدك واصل يا ابراهيم. ايه دي يا ابراهيم؟
14: بندقه.
12: غلط. اول اسالك غلطت فيه يا مدهوه اللي هديه. دي شرفك، عرضك، مراتك.
13: يوديه عبد الرحيم.
15: نعمين يا عمدي.
13: ايه دي يا عبد الرحيم؟
15: مرات ابراهيم يا عمدي.
12: سايب مرتك في ايده يا مدهول. يخيبك راجل، اقصد يخيبك تم راجل ترانزيستور. اي والله تم نايه
15: يا عمدي.
12: اي والله. يا ترى الساعه بقت كام دلوقتي؟ بقت ايوه ابو القاسم يا اخوي.
14: ايوه عمدي.
12: احيات ابوك يا شيخ، تشوف لي الساعه دي تطلع لها كام؟
14: الساعه واقفه يا عمدي.
12: كده؟
14: ايوه كده.
12: ده يبقى ما فاضلش غير 10 دقايق والقطر يوصل. انا مش عارف ايه اللي عوج هناديه والدكتور جاد كده.
14: ولا يهمك ده بالعمدة يتعوج براحتهم.
12: حبيبي انت حبيبي. شايف؟
15: ايوه عمدي.
12: شنبه اطول منه.
15: ايوه.
12: الظاهر أمه خلفت شنب وبعدين طلع له راجل. ولا يهمك ان شاء الله حبايتك في الرده. يلا اهدي. مين اللي بيزغرد؟
15: انا دي وصلت يا عمده.
12: وصلت. اهلا بيك.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يتهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرس؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل
11: اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم،
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
14: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
17: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
18: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
19: كل يوم في هواك
20: وانت ماشي كل يوم.
21: أيوة،
20: لازم تاخذها كل يوم.
21: ايش هي؟
20: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
22: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
23: يا طعمة
20: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: One station in the Middle East has you covered. 24 hours a day. On 101.7, this is Radio Delta.
2: 7-1-1. الساعة الآن 11:11 في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة، كما يقولان، بمناظر حيوية للأحياء، وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات حول العالم من مجرد قبور إلى مساحات خضراء، كما أنه يحد من تجارة التوابيت التي تكلف إيطاليا وحدها قطع أشجار بمساحة 50 كيلومترا مربعا سنويا، وأعمار هذه الأشجار بين 10 و40 سنة لصناعة توابيت الدفن لمرة واحدة. ناهيك عن تلوث التربة والمياه الجوفية من الدهانات والمواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعة. هذه الكبسولة لا تكلف مالا كثيرا مقارنة بطرق الدفن في أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: is Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
8: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
9: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
8: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
9: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
8: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
9: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
8: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
9: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
8: التهاب وتليف الكبد.
9: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
8: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
9: علاج البواسير.
8: علاج البهاق والبرص.
9: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
8: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
9: الباحث خليل، للطب البديل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50-meter street in Babe Bows.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286. واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: يوه، مطعم الحلواني التركي.
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
2: طعيم من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
3: من زمان،
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
1: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.
15: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبافون.
16: سبافون، أصالة وتواصل.
17: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
14: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: انظر انظر إلينا.
2: Take a break. We'll see you soon.
0: Radio Delta.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
8: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: Just found it. Radio Delta.
6: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
7: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wattlet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min qalbak.
4: متفزلك حميد حميد كتكونيلا بقى هايم
5: انت بتترجم له بتقول له ايه يا جدع انت الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي
4: اسهول سن اوف بيتش والكليو سن اوف بيتش
5: صحيح صحيح ده اللي هيودينا في داهيه
4: انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل يلبسوا دبل
6: actually this is a very good idea
4: والله يا أشرف أنا أفكاري دي لحد مقدرها
7: يا ابني أنا قلت لك قبل كده أنك موهوب روح شوف لك ممول واعمل مجلة الكاريكاتير اللي كان أبوك بيحلم بيها
4: يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب وأنا هجيبه منين الممول ده إن شاء الله أنت راخ فكرتني ده أنا في مكالمة مهمة جدا عايز أعملها سوري يا أشرف بعد إذنك
7: ولا يهز
4: ألو أيوه يا داليا يا دبوس أخبارك إيه تمام الحمد لله كلمت كتير معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد تمام يا حبيبتي الا صحيح يا بت انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان قرصه نحله ها

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصل

0: تدى ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
1: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرس؟
5: أنا
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان
10: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: كده أنا جوعة.
17: كباب لحم، كباب دجاج،
18: أوصل لحم،
19: أوصل دجاج،
20: وشيش طاووق، خيال. What is love?
16: Baby, don't hurt. كده جوعة.
21: مشاوي رهيبة،
22: نكهة تركية عجيبة.
23: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
24: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.
25: سبعة واحد واحد، الساعة الآن الواحدة والحادية عشر دقيقة في شركة سبأ فون.
26: سبأ فون، أصالة وتواصل.
27: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
26: سبافون أصالة وتواصل.
0: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta.

حرة الوجه والأشواق يبكي وقصة ما تفرق من حرة الوجه والأشواق يبكي بدمع الهوى الرفرق يبكي بدمع الهوى الرفرق ولوعة الهايل المشتاق قد علمنا وحل العشاق قد علمنا وحل العشاق.

انتم ستبكي على الخلان خلي انا فرح الاوطان انتم ستبكي على الخلان خلي انا فرح الاوطان وخلت الحزن والاشجار وخلت الحزن والاشجار بالدم وبالدم في الاوجان والزهد قد فرح الاجفان والزهد قد فرح الاجفان.

للبكاء ايها الصدى والسهدلا مطلع الاصباح، خلي البكاء ايها الصدى والسهدلا مطلع.

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي، أساسي، ثانوي، لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 706-222-70 أو 702-399-688-7 أو 702-28-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل، هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل صورة أكثر نقاءً ووضوحاً يفوق الخيال.
2: مكان

0: كاس
1: كاويات
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدرسة وروضة رؤيتي أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
6: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
2: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر
4: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية
8: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145 مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا أنا أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
13: Here we play with friends
12: and learn new things every day.
13: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
14: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
15: Just

0: ميوزك. يا بيبي. 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأ فون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأ فون، أنتر وهايبرد وسفري ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
4: شخصيات

0: مجاعة الصين الكبرى واحدة من أفجع الكوارث الإنسانية على مر التاريخ، بأكبر عدد ضحايا مسجل بعد الحرب العالمية الثانية، راح ضحيتها أكثر من 40 مليون صيني. مجاعة تسببت في انتشار آكل لحوم البشر أكثر من أي وقت مضى. مجاعة نجمت عن سياسات الحرب الشيوعية والذي حاول التلاعب بالتوازن البيئي وفرض سيطرته على الحياة عنوة. لم يكن الحزب يعلم أن تلك السيطرة ستتسبب في مقتل ملايين السكان في غمضة عين. في عام 1958 قرر رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ أن يدخل العديد من التغيرات الجذرية على السياسات الزراعية في البلاد بهدف ضمان التقدم في المجالين الزراعي والصناعي، وبدأ حملة جديدة كليا أطلق عليها القفزة العظيمة للأمام. فرض ماو تسي تونغ حظرا على ملكية المزارع مع تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، وقرر أن يحول عمل المزارعين إلى المصانع ويضع المزارع في أيدي بعض المتخصصين الذين يزرعون أنواعا معينة من المحاصيل لضمان خدمة الإنتاج الصناعي الجديد في البلاد. لم يكتفي ماو تسي تونغ بهذا فقط، بل قرر إطلاق حملة جديدة كليا تحت اسم حملة الآفات الأربع. دعت الحكومة المواطنين خلال هذه الحملة إلى قتل البعوض، الذباب، الفئران وعصافير الدوري. قتل البعوض والذباب والفئران جاء بغرض النظافة، أما قتل عصافير الدوري كان من أجل الحفاظ على المحاصيل، حيث أن تلك العصافير تتغذى على محاصيل الذرة. بدأ الشعب يتبع تعليمات الحكومة الصينية، ولكن الأمر أدى في النهاية إلى خراب غير متوقع. بسبب قتل البعوض، الذباب والفئران انتشرت الآفات في الأراضي الزراعية، آفات كانت تتغذى عليها تلك المخلوقات التي قتلتها الحكومة. وقتل عصافير الدوري أدى إلى انتشار الجراد، والذي بدوره كان يأكل مختلف المحاصيل الزراعية. مع تدمير المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر المجاعة في البلاد، ولكن الحكومة الصينية لم تهتم للأمر، بل طلبت من المزارعين والسكان التخلي عن محاصيلهم عنوة من أجل تصديرها للخارج. نعم، الحكومة الصينية قررت تصدير محاصيلها للخارج حتى توضح لباقي دول العالم أن خطة الحزب الشيوعي ناجحة، وأن ماو تسي تونغ هو رئيس ينمو بالبلاد للأمام. لعدم وجود أي محاصيل في البلاد، بدأت تتجه أنظار السكان إلى أمور أخرى يحصلون منها على غذائهم اليومي. اتجهوا أولا إلى جثث الفئران الميتة وصنعوا منها طعاما، ولكنهم لم يكتفوا بذلك الأمر، بل بدأوا في أكل لحوم البشر. انتشرت تقارير تفيد أن جزءا كبيرا من سكان الصين أنذاك كانوا يأكلون لحوم البشر، سواء الميتين أو الذين يقتلونهم بأنفسهم حتى يتناولوا لحمهم. تحولت البلاد في ذلك الوقت إلى عالم زومبي بشكل كامل، ورح ضحية تلك المهزلة الصينية أكثر من 40 مليون مواطن. على الرغم من كل المأساة التي تسبب فيها ماو تسي تونغ، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني كان لا يزال يرى أنه على صواب بنسبة 70%. الحزب برر موقف ماو تسي تونغ موضحا أن هدفه كان جيدا، ولكن الأشخاص المحيطين به في السلطة كانوا سيئين ولم يستطيعوا تنفيذ أفكاره بالشكل المناسب. خرج رئيس الحزب الشيوعي آنذاك موضحا أنه إذا انتشر الجوع في البلاد فلا مانع من موت نصف السكان حتى يتمكن النصف الباقي من الحصول على الطعام. تلك الأفكار والسياسات المجنونة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من مرور 60 عاما تقريبا على هذه المجاعة، إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بما حدث بشكل كامل، خاصة وأن الدولة لا تزال تعمل بنظام الحزب الشيوعي. بل حتى ترى الحكومة الصينية أن السياسات وقرارات ماو تسي تونغ هي سبب التقدم الذي وصلت له البلاد في الوقت الراهن.
1: شخصيات وأحداث.

شهد من ثناياك حتى وسطني الشهد من ثناياك حتى تبلغ النفس كل ما تتمنى تبلغ النفس كل ما

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777-921-435.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: يوه مطعم الحلواني التركي،
2: الحلواني الذي نعرفه؟
1: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء،
2: نعرفه من زمان،
1: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
2: دجاج الحلواني من زمان،
1: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
2: طعي من زمان،
1: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
2: وبروست مقبلات بجميع أنواعها
3: من زمان،
4: من زمان،
2: حلويات وبيتزا ومعجنات،
1: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح
3: من زمان.
1: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
2: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
1: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائياً ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta.
1: Wakflet. Waka.
2: Zabje.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalba.
3: أسطر إبراهيم شيخ الغفر قول الدرس من تاني يا إبراهيم علم في المتبلم يصبح ناسي
4: أيوة عمدي
3: والله يا شيخ قول الدرس من تاني دي ما تتسبش من يدك واصل يا إبراهيم إيه دي يا إبراهيم غلط أول سأل غلطت فيه يا مده ولا هبديه دي شرفك عرضك مراتك
4: يا وديه عبد الرحيم
5: نعمين يا عمدة
4: اهدي يا عبد الرحيم
5: مرات ابراهيم يا عمدة
3: سايب مرتك في ايده يا مدهول يخيبك راجل اقصد يخيبك تم راجل ترانزيستور يا الله تم ناي
5: يا عمدة
3: يا الله يا ترى الساعة بقت كام دلوقت بقت ايوه ابو القاسم يا اخوي
6: ايوه عمدي
3: حياتي ابوك يا شيخ تشوف لي الساعة دي تطلع لها كام
6: الساعة واقفة يا عمدي
3: كده
6: ايوه كده
3: ده يبقى ما فاضلش غير 10 دقايق والقطر يوصل انا مش عارف ايه اللي عوج هنادي والدكتور جاد كده
7: ولا يهمك تامر عمدة يتعوض براحتهم
3: حبيبي انت يا حبيبي شايف
5: ايوه عمدي
3: شنبه أطول منه الظاهر أمه خلفت شنب وبعدين طلع له راجل ولا يهمك إن شاء الله حبيتك في الرضا يلا اهدي مين اللي بيزغرد
5: هنادي وصلت يا عمدة
3: وصلت أهلا

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك

0: للمستقبل مع تطبيق إقرأ الجديد، أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
11: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأ فون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأ فون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم،
3: كباب دجاج،
2: أوصل لحم،
4: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة،
4: نكهة تركية عجيبة.
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة، كما يقولان، بمناظر حيوية للأحياء، وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات حول العالم من مجرد قبور إلى مساحات خضراء، كما أنه يحد من تجارة التوابيت التي تكلف إيطاليا وحدها قطع أشجار بمساحة 50 كيلومترا مربعا سنويا، وأعمار هذه الأشجار بين 10 و40 سنة لصناعة توابيت الدفن لمرة واحدة. ناهيك عن تلوث التربة والمياه الجوفية من الدهانات والمواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعة. هذه الكبسولة لا تكلف مالا كثيرا مقارنة بطرق الدفن في أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس عشرة عمر.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
12: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE،

0: AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد، تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
1: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
1: لجميع مشتركي يمن موبايل. باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
8: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
7: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
8: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
7: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
7: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
8: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
7: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305095009، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدى خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077 أو 777-921-435.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
13: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
14: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
15: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي أساسي ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة
16: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
17: سبأ فون، أصالة وتواصل.
18: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
19: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
18: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
17: سبافون، أصالة وتواصل.
20: وكلت ضحكة
21: زبجة
20: ندارة
21: كركرة
20: ضحك من قلبك.
22: متخزلك حمير حمير قد كنيلة بك هايم.
21: انت بتترجم له بتقول له ايه يا جرع انت؟ الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي.
22: اسهول سنوف بيتش والكليو سنوف بيتش.
21: صحيح صحيح، ده اللي هيودينا في داهية.
22: انا كمان عندي فكرة تانية انا اللي فكرت فيها برضو، انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل، يلبسوا دبل.
23: Actually this is a very good idea.
22: والله يا أشرف أنا أفكاري دي لحد مقدرها.
24: يا ابني أنا قلت لك قبل كده أنك موهوب، روح شوف لك ممول واعمل مجلة الكاريكاتير اللي كان أبوك بيحلم بيها.
22: يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب، وأنا هجيبه منين الممول ده إن شاء الله؟ أنت راخ فكرتني، ده أنا في مكالمة مهمة جدا عايز أعملها. سوري يا أشرف بعد إذنك.
24: ولا يهز.
22: ألو أيوة يا داليا يا دبوس، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. كلمت كتير؟ معلش اصل انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد. تمام يا حبيبتي. الا صحيح يا بنت، انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عينين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان قرصه نحله؟ ها

0: راديو دلتا في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
1: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: كل يوم في هواك
2: وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شوايه وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشوايه.
4: قسم الادامات: مشكلات وسلته وعقده الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم الماكولات البحريه وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شوايه وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينه، شارع صفر، جوله المصنع. تليفون 775848 60. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: ما هي كل هذه الرسائل؟
7: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
6: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
7: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
6: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
7: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينغ، لورد، رويال.
6: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
9: You just found it. Radio Delta, number one station.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: Good school?
1: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
0: Oh, really? I have three kids. Can I enroll them in that school?
1: Yeah, you can.
0: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
1: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
0: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
2: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع الخمسين، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
3: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792-1435.
11: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
9: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
18: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
19: من زمان،
20: من زمان،
18: حلويات وبيتزا ومعجنات،
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
19: من زمان،
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
18: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
17: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبأفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: مجاعة الصين الكبرى واحدة من أفجع الكوارث الإنسانية على مر التاريخ، بأكبر عدد ضحايا مسجل بعد الحرب العالمية الثانية، راح ضحيتها أكثر من 40 مليون صيني. مجاعة تسببت في انتشار آكل لحوم البشر أكثر من أي وقت مضى. مجاعة نجمت عن سياسات الحرب الشيوعية والذي حاول التلاعب بالتوازن البيئي وفرض سيطرته على الحياة عنوة. لم يكن الحزب يعلم أن تلك السيطرة ستتسبب في مقتل ملايين السكان في غمضة عين. في عام 1958 قرر رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ أن يدخل العديد من التغيرات الجذرية على السياسات الزراعية في البلاد بهدف ضمان التقدم في المجالين الزراعي والصناعي، وبدأ حملة جديدة كليا أطلق عليها القفز العظيم للأمام. فرض ماو تسي تونغ حظرا على ملكية المزارع مع تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، وقرر أن يحول عمل المزارعين إلى المصانع ويضع المزارع في أيدي بعض المتخصصين الذين يزرعون أنواعا معينة من المحاصيل لضمان خدمة الإنتاج الصناعي الجديد في البلاد. لم يكتفي ماو تسي تونغ بهذا فقط، بل قرر إطلاق حملة جديدة كليا تحت اسم حملة الآفات الأربع. دعت الحكومة المواطنين خلال هذه الحملة إلى قتل البعوض، الذباب، الفئران وعصافير الدوري. قتل البعوض والذباب والفئران جاء بغرض النظافة، أما قتل عصافير الدوري كان من أجل الحفاظ على المحاصيل، حيث أن تلك العصافير تتغذى على محاصيل الذرة. بدأ الشعب يتبع تعليمات الحكومة الصينية، ولكن الأمر أدى في النهاية إلى خراب غير متوقع. بسبب قتل البعوض، الذباب والفئران انتشرت الآفات في الأراضي الزراعية، آفات كانت تتغذى عليها تلك المخلوقات التي قتلتها الحكومة. وقتل عصافير الدوري أدى إلى انتشار الجراد والذي بدوره كان يأكل مختلف المحاصيل الزراعية. مع تدمير المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر المجاعة في البلاد، ولكن الحكومة الصينية لم تهتم للأمر، بل طلبت من المزارعين والسكان التخلي عن محاصيلهم عنوة من أجل تصديرها للخارج. نعم، الحكومة الصينية قررت تصدير محاصيلها للخارج حتى توضح لباقي دول العالم أن خطة الحزب الشيوعي ناجحة وأن ماو تسي تونغ هو رئيس ينمو بالبلاد للأمام. لعدم وجود أي محاصيل في البلاد، بدأت تتجه أنظار السكان إلى أمور أخرى يحصلون منها على غذائهم اليومي. اتجهوا أولا إلى جثث الفئران الميتة وصنعوا منها طعاما، ولكنهم لم يكتفوا بذلك الأمر، بل بدأوا في أكل لحوم البشر. انتشرت تقارير تفيد أن جزءا كبيرا من سكان الصين أنذاك كانوا يأكلون لحوم البشر، سواء الميتين أو الذين يقتلونهم بأنفسهم حتى يتناولوا لحمهم. تحولت البلاد في ذلك الوقت إلى عالم زومبي بشكل كامل، ورح ضحية تلك المهزلة الصينية أكثر من 40 مليون مواطن. على الرغم من كل المأساة التي تسبب فيها ماو تسي تونغ، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني كان لا يزال يرى أنه على صواب بنسبة 70%. الحزب برر موقف ماو تسي تونغ موضحا أن هدفه كان جيدا، ولكن الأشخاص المحيطين به في السلطة كانوا سيئين ولم يستطيعوا تنفيذ أفكاره بالشكل المناسب. خرج رئيس الحزب الشيوعي آنذاك موضحا أنه إذا انتشر الجوع في البلاد فلا مانع من موت نصف السكان حتى يتمكن النصف الباقي من الحصول على الطعام. تلك الأفكار والسياسات المجنونة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من مرور 60 عاما تقريبا على هذه المجاعة، إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بما حدث بشكل كامل، خاصة وأن الدولة لا تزال تعمل بنظام الحزب الشيوعي. بل حتى ترى الحكومة الصينية أن السياسات وقرارات ماو تسي تونغ هي سبب التقدم الذي وصلت له البلاد في الوقت الراهن.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
5: التهاب وتليف الكبد
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
6: علاج البواسير
5: علاج البهاق والبرص
6: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
6: الباحث خليل للطب البديل طب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
7: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
1: المنتجات المحلية قوة والكل. ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
2: ثقة يمان.
3: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
2: ثقة يمان.
1: الزي المدرسي وفرش نوم سفري. وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
3: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون
1: والإكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
2: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
4: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: صلوا على
1: 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت، انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس، المخصص لعمرك، ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان، ونكمل رحلتنا بكل قوة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حتى أجوار مختبرات العولقي.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
8: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل. تستمعون للأولى،
5: راديو دلتا

0: الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

رنجو أصل البطاطس الطبيعية. هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف

0: واحد زراعة الأسنان بأحدث التقنيات تقويم وتجميل الأسنان عدسات وابتسامة هوليود حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال لا تؤجل ابتسامتك احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421 العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء مركز الجرموزي دنتل سنتر جودة خبرة وثقة
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 783-577-775
7: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
8: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن ثقة وغذاء.
9: يوه مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: ايوه ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان.
11: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل. شخصيات

0: يقطعون شجرة ليصنعوا تابوتا، ونحن نزرع الجثة لتصبح شجرة. مخترعان من إيطاليا طرحوا أكثر الأفكار جنونا وجدلا، فكرا بطريقة يغيران بها ثقافة الدفن والمقابر حول العالم بأسره، ويحولا غابات الشواهد والقبور إلى حدائق من أشجار الموتى. اخترعوا كبسولة موندي. هذه الكبسولة عبارة عن تابوت وكفن في آن معا. صمموها لتكون مصنوعة من مواد عضوية قابلة للتحلل، تأخذ شكل البيضة كرمز للحياة والولادة، ثم توضع فيها جثة المتوفى بوضعية الجنين في رحم الأم، ويتم دفن الكبسولة في الأرض، ثم يقومون بزرع شجرة تتصل جذورها بالكبسولة لتتغذى هذه الشجرة على المعادن الناتجة من تحلل الجثمان. المخترعان أرادا استبدال المقابر التقليدية بأحجارها الصلبة والباردة، كما يقولان، بمناظر حيوية للأحياء، وتكون صديقة للبيئة بانتشار الغابات والأشجار. كل شجرة تعبر عن قبر صاحبها وكأنه حي، وبذلك يساهم الموتى بتعزيز صحة الأرض. أريد أن أكون شجرة كرز، وأنا أريد أن أكون شجرة زيتون. وآلاف من جميع أنحاء العالم راقت لهم فكرة الدفن الأخضر، ونظموا حملة يطالب فيها كل منهم بنوع الشجرة التي يريد أن يكون عليها بعد الموت. الاقتراب من هذه الأمور يرفع من حدة المواجهة والمتاعب مع الرافضين لهذه الأفكار، باعتبارها تتعارض مع الأعراف والثقافة والتعاليم الدينية. لكن راؤول وآنا يصران على أن كبسولة موندي هي تغيير فقط لشكل القبور إلى منظر مريح للعين، ويزيد من دفء اللقاء بالموتى، وأن ذلك يساهم في تحويل مئات ملايين الهكتارات حول العالم من مجرد قبور إلى مساحات خضراء، كما أنه يحد من تجارة التوابيت التي تكلف إيطاليا وحدها قطع أشجار بمساحة 50 كيلومترا مربعا سنويا، وأعمار هذه الأشجار بين 10 و40 سنة لصناعة توابيت الدفن لمرة واحدة. ناهيك عن تلوث التربة والمياه الجوفية من الدهانات والمواد الكيميائية التي تدخل في هذه الصناعة. هذه الكبسولة لا تكلف مالا كثيرا مقارنة بطرق الدفن في أوروبا بما فيها حرق الجثث. هي فقط تكلف هذين المخترعين 20 سنة من حياتهما، ولا يجدان من يتجرأ على تبني الفكرة تجاريا، ربما لعدم اقتناع الممولين بأن معظم الناس لا يحبون أن يكونوا سمادا لشجرة ربما سيقطعها أحدهم يوما ما ليصنع منها تابوتا.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة.
2: Power Horse
1: يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام.
2: Power Horse
1: لا يوقفك شيء.
3: مع حبي أونيد ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
10: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: أسطر إبراهيم شيخ الغفر، قول الدرس من تاني يا إبراهيم. علم في المتبلم يصبح ناسي.
6: أيوة يا عمري.
5: والله يا شيخ قول الدرس من تاني. دي ما تتسبش من يدك واصل يا إبراهيم. إيه دي يا إبراهيم؟
7: بندقة.
5: غلط. أول سأل غلطت فيه يا مدهوة اللي هبديه. دي شرفك عرضك مراتك. يوديه عبد الرحيم.
6: نعمين يا عمدة.
5: ايه دي يا عبد الرحيم؟
6: مرات ابراهيم يا عمدة.
5: سايب مرتك في ايده يا مدهوة. يخيبك راجل، اقصد يخيبك تم راجل ترانزيستور. يا الله تم نايه
6: يا عمري.
5: يا الله يا ترى الساعه بقت كام دلوقتي؟ بقت ايوه ابو القاسم يا اخوي.
7: يا عمري
5: احيات ابوك يا شيخ، تشوف لي الساعه دي تطلع لها كام.
7: الساعه واقفه يا عمري.
5: كده
7: ايوه كده.
5: ده يبقى ما فاضلش غير 10 دقايق والقطر يوصل. يعني مش عارف ايه اللي عوج هنادي والدكتور جادك ديك.
7: ولا يهمك ده بالعمدة يتعوض براحتهم.
5: حبيب انت يا حبيبي. شايف
6: ايوه عمدة
5: شنبه اطول منه.
6: ايوه
5: الظاهر امه خلفت شنب وبعدين طلع له راجل. ولا يهمك ان شاء الله حبيتك في الرضا. يلا اهدي. مين اللي بيزغرد؟
6: هنادي وصلت يا عمدة.
5: وصلت. اهلا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تأخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: لأن المستقبل تصنعه.

0: والهمم، مدارس علماء أزال حتى، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل، جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: قبل أن تصدق أو تشارك أي معلومة صحية، توقف لحظة واسأل: هل المعلومة صدرت عن جهة علمية أو رسمية؟ هل تستند إلى دراسة علمية موثوقة؟ فالمعلومة الصحيحة تحمي صحتك، أما الشائعة فقد تقود إلى قرارات غذائية خاطئة. تحقق ثم شارك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
5: كده انا جاوعة.
6: كباب لحم،
7: كباب دجاج،
8: اوصل لحم،
9: اوصل دجاج،
10: وشيش طاووق، خيال. What is love?
5: Baby don't hurt. كده انا جاوعة.
11: مشاوي رهيبة،
12: نكهة تركية عجيبة.
13: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقين.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سبأكاش واعمل كل شيء من جوالك. سبأكاش وانت مرتاح.

0: ABC Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمنا عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-919، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: راديو دلتا، الحدث الفني.

0: إيدية والنانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
1: مكانس
0: كاويات
1: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
0: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شمخ.
2: راديو دلتا. خش خش خش خشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
5: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: يحتاج جسمك يوميا إلى بروتين عالي الجودة ليحافظ على صحته ونشاطه. الدجاج والبيض من أفضل مصادر هذا البروتين، لما يحتويانه من جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم النمو وتعزيز المناعة. غذاؤك المتوازن أساس صحتك. تربية الدواجن، ثقة وغذاء.
8: Welcome to Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: شخصيات

0: مجاعة الصين الكبرى واحدة من أفجع الكوارث الإنسانية على مر التاريخ، بأكبر عدد ضحايا مسجل بعد الحرب العالمية الثانية، راح ضحيتها أكثر من 40 مليون صيني. مجاعة تسببت في انتشار آكل لحوم البشر أكثر من أي وقت مضى. مجاعة نجمت عن سياسات الحرب الشيوعية والذي حاول التلاعب بالتوازن البيئي وفرض سيطرته على الحياة عنوة. لم يكن الحزب يعلم أن تلك السيطرة ستتسبب في مقتل ملايين السكان في غمضة عين. في عام 1958 قرر رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ أن يدخل العديد من التغيرات الجذرية على السياسات الزراعية في البلاد بهدف ضمان التقدم في المجالين الزراعي والصناعي، وبدأ حملة جديدة كليا أطلق عليها القفز العظيم للأمام. فرض ماو تسي تونغ حظرا على ملكية المزارع مع تطبيق عقوبات على غير الملتزمين، وقرر أن يحول عمل المزارعين إلى المصانع ويضع المزارع في أيدي بعض المتخصصين الذين يزرعون أنواعا معينة من المحاصيل لضمان خدمة الإنتاج الصناعي الجديد في البلاد. لم يكتفي ماو تسي تونغ بهذا فقط، بل قرر إطلاق حملة جديدة كليا تحت اسم حملة الآفات الأربع. دعت الحكومة المواطنين خلال هذه الحملة إلى قتل البعوض، الذباب، الفئران وعصافير الدوري. قتل البعوض والذباب والفئران جاء بغرض النظافة، أما قتل عصافير الدوري كان من أجل الحفاظ على المحاصيل، حيث أن تلك العصافير تتغذى على محاصيل الذرة. بدأ الشعب يتبع تعليمات الحكومة الصينية، ولكن الأمر أدى في النهاية إلى خراب غير متوقع. بسبب قتل البعوض، الذباب والفئران انتشرت الآفات في الأراضي الزراعية، آفات كانت تتغذى عليها تلك المخلوقات التي قتلتها الحكومة. وقتل عصافير الدوري أدى إلى انتشار الجراد، والذي بدوره كان يأكل مختلف المحاصيل الزراعية. مع تدمير المحاصيل الزراعية بدأت تنتشر المجاعة في البلاد، ولكن الحكومة الصينية لم تهتم للأمر، بل طلبت من المزارعين والسكان التخلي عن محاصيلهم عنوة من أجل تصديرها للخارج. نعم، الحكومة الصينية قررت تصدير محاصيلها للخارج حتى توضح لباقي دول العالم أن خطة الحزب الشيوعي ناجحة، وأن ماو تسي تونغ هو رئيس ينمو بالبلاد للأمام. لعدم وجود أي محاصيل في البلاد، بدأت تتجه أنظار السكان إلى أمور أخرى يحصلون منها على غذائهم اليومي. اتجهوا أولا إلى جثث الفئران الميتة وصنعوا منها طعاما، ولكنهم لم يكتفوا بذلك الأمر، بل بدأوا في أكل لحوم البشر. انتشرت تقارير تفيد أن جزءا كبيرا من سكان الصين أنذاك كانوا يأكلون لحوم البشر، سواء الميتين أو الذين يقتلونهم بأنفسهم حتى يتناولوا لحمهم. تحولت البلاد في ذلك الوقت إلى عالم زومبي بشكل كامل، ورح ضحية تلك المهزلة الصينية أكثر من 40 مليون مواطن. على الرغم من كل المأساة التي تسبب فيها ماو تسي تونغ، إلا أن الحزب الشيوعي الصيني كان لا يزال يرى أنه على صواب بنسبة 70%. الحزب برر موقف ماو تسي تونغ موضحا أن هدفه كان جيدا، ولكن الأشخاص المحيطين به في السلطة كانوا سيئين ولم يستطيعوا تنفيذ أفكاره بالشكل المناسب. خرج رئيس الحزب الشيوعي آنذاك موضحا أنه إذا انتشر الجوع في البلاد فلا مانع من موت نصف السكان حتى يتمكن النصف الباقي من الحصول على الطعام. تلك الأفكار والسياسات المجنونة لا تزال موجودة حتى يومنا هذا. فعلى الرغم من مرور 60 عاما تقريبا على هذه المجاعة، إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بما حدث بشكل كامل، خاصة وأن الدولة لا تزال تعمل بنظام الحزب الشيوعي، بل حتى ترى الحكومة الصينية أن السياسات وقرارات ماو تسي تونغ هي سبب التقدم الذي وصلت له البلاد في الوقت الراهن.
1: شخصيات وأحداث.

0: Itu Suhaida.
1: قلبي ما بده حياته.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Just found it. وقفة ضحكة
2: زبجة
1: نداره
2: كركره
1: ضحك من قلبك
3: متخزلك
4: حمير حمير قد كنيلة بك هايم
3: انت بترجم له بتقول له ايه يا جرع انت الله الحمد لله انه ما بيعرفش عربي
4: اسهل سنوف بيتش والكليو سنوف بيتش
3: صحيح صحيح ده اللي هيودينا في داهيه
4: انا كمان عندي فكره تانية انا اللي فكرت فيها برضو انه بطوط وزيزي يلبسوا بدل يلبسوا دبل
5: actually this is a very good idea
4: والله يا أشرف أنا أفكاري دي لحد مقدرها
6: يا ابني أنا قلت لك قبل كده أنك موهوب روح شوف لك ممول واعمل مجلة الكاريكاتير اللي كان أبوك بيحلم بيها
4: يا عم اقعد على جنب اقعد على جنب وأنا هجيبه منين الممول ده إن شاء الله أنت راخ فكرتني ده أنا في مكالمة مهمة جدا عايز أعملها سوري يا أشرف بعد إذنك
6: ولا يهز
4: ألو أيوة يا داليا يا دبوس أخبارك إيه تمام الحمد لله كلمت كتير معلش بس انا كنت نايم في الاجتماع فما عرفتش ارد تمام يا حبيبتي الله صحيح يا بنت انت مش ناويه بقى تقولي لي اسم الواد ده الحمار ده ابو عنين خضره ده اللي انت ضحكتي عليه وقلتي له ان قرصه نحله ها

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان.

0: words and learn new things every day. Sweetie pie be safe. كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. Radio Delta.

الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات، ولا اللي بينا مات فات. أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات وفات. أيوة أيوة فات على الفراق سنوات، لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق، وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق، وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. وترينا يا حبيبي، اترينا يا حبيبي، تهنا عن كل حاجة، تهنا

نمحي كل حاجة، مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جا. قالوا الزمان بينسي ويمحي كل حاجة، مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جا. لا قدرت السنين تطفي نار الحنين وتسكت الأنين وتموت الحكايات، ولا قدر الزمان مهما هجرنا المكان يطفي النور اللي كان منور السنوات. لا قدرت السنين تطفي نار الحنين.

لكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني.

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. وادي

وفات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات فات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات ولا اللي بالنبات فات أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت

فراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بينا مات ولا اللي بينا مات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات. انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات وترينا

ينسي ويمحي كل حاجة. مش الزمان ما بينا وتري لا راح ولا جه، لا قدرت السنين تطفي نار الحنين.

ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لن تملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني.

احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين.